0: أنت بنا جدير طهر لنا بماء القلوب بجولهم شفر لنا القلوب شرع جبال سبعين طائف لنا في جميع
1: إلى خيرنا قد
2: وان ينجد بلوك جميع FM 98

يتب أجر الذي نازع لي ولم يتب سخاوة تدوم في أم القلوب لي بان أن المنتقى وسيلتي.

تقتدر يجدني عند ملك مقتدر كل تقي بالجنان يقتدر يجدني عند ملك مقتدر كل صيد بالجنان يقتدر يجدني عند ملك مقتدر كل ولي كل تقي كل صيد بالجنان يقتدر.

يدل أني محالا سوارنا هو الأكبر باغ أتاني منه خير السبل أني محالا سوارنا هو الأكبر باغ أتاني منه خير السبل.